0: بتاعي معظم سابسي هدي ودي ساورو
1: بني وبحنا زك ساوتاما
0: بو حمد الله من تا حمد الله ماني وصلنا كاي تكون بارني بودي بكوك سوي سامي تسا كتا
1: كاو
0: بودي كوك سارو كتا نمو جان سيا كتا نمو سمو جان سيا حما تاما يا حمون نامي تومدي hari dwara bireza phro na hari ta mun ho de nin dwara bireza phro ma sum sa bi si ho de
1: ko
0: ga la ta
1: o bur kring phro bin dwara bi kha san
0: a san dan thung ta ko ga la kha ta
1: bele khana to
0: sum ma ja se kai tha sul ya na sa ba ang sa si to nin ba sa ba na sa na kai tha si ya kai busuk ba busuk si to ta
1: to phan ma le de thung
0: ma de ba sam ma le thung ta ham da le ma ta
1: Belai engkau kekerak sih engkau pun selesai.
0: Apa kah? Sini saya minta semangat tahu ke yang dok ini kena di.